شوف لا اللي تلمت السوق، شوف داك السمك المولد الشمال ديالك راه كنقول لها شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يزيد، راه غادي يعطيو واحد

شفتك السنة من الجمال ديالك، راه كنقول راه شي ناس ميمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين، راه غادي يعطيو واحد.

شوف لاتي لما تيجي لما تسالي لما تتوصل شوف لك السمو المول الشمال ديال الكرفان ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يجي يزيد راه غادي يعطيو واحد

شفتك السمع من المونتاج ديال كنظن قول راه شي ناس ميمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد

Tipo, لكن لما تيجي تسوق شوف لك السمك المولد شنو غير كرهه كنقول هذا الشيء اللي سمعت شنو مور ايطاليا ويجي معاهم باش لقيتي راه غادي يعطيو واحد